0: وضع شعبي للسماء وأغفر خطاياهم وأسمع من رجوعهم عن طرقهم، لأن عيني تكونا مغفيين أذان مسقيين وأبري أرضهم.
1: Esas son las naciones árabes, el que acaba de orar. Dele gloria a Dios. Aleluya.